بسم الله الرحمن الرحيم دقيسي شقايا قيمة روالك الواء 3 ساعة عود كاف كسومالي قنو حمدي أحمد علي لسو عسين هبين كتو تلادة سديد يبرك إلا سقال يبرك برقرام حسالة يادي هاينا سيدي عادنو أهيد وحيالها ودن كقديسة كالعاية قبل كينا كالعاية إيا الدبادة با كوميونيتي قنو يصومالي دا خصيصا خصية دقيسي وعن لبان أيا أساقنا إلا دادي هنا يعاوة مهد سنتهين

0: مالك أنو حمدي أحمد علي إلى سعسين هي ليبان يا سجن إلى دادين هي وعندك اللي سنة سنة موجودة دير كده ويا سديات بقول يا كونتن يا شن أي أم كا سيدوك على شبكة الإنترنت كا 3cr.org.au أو كده جسنا كنا إلا أسبوع وها أيضا بريها أنا بلوني إن أنه وبيش شبلة أيان سجنا قدرنا ليبان وسود وو
1: وكم أحسنت حمدي وكله هيدا عدا
0: ها ليبانو وحان ايانا سويل وين نردد كان نقدع وان دونا وبيش شبالة متقعنا يعني ايانا سويل وينينا وحي اي مارت فكرة دوضا كومنتي قاها كوسة محال ايتر تحل ايتر محال ليبانو كومنتي شير
1: لايك لايك وحان كلها هاي سبسكرايب وحان كلها هاي وحاصل دن
0: وحالا وحي في عناي وردن
1: وحول بها دهاب مزقرين يشد وقدم بي يا عشرات وقدم بي
0: وقدم بي ها الله وحينا يوم ليبانو هادان كوبلونو ودن كقودي هيسا وحارونتي لو ديار قروبة هيا دورشادي غوالكن فيكتوريا ودعي دونتا بيشا كويو تبنا oo hadda waxaan ku jirnaa bishii lixaad oo xirkad bilaaban doonta marka lix bilood miyam samay afar bilood afar bilood way maadaama labi toban in gaari na xataa afar bilood baad mudaa inay dhaxdeedo waxaan adu dhaxdeeda aha marka waxa socda campaign-kiiba yaa si xoog u socda libaano waxa marka ku sameeyneysa isbeddel weyn oo aman noqon doonta wixii Soomaalidu dhigi jirtay ilka doofay la sahansay show ninku waxaan maleynayaa ilka doofaar ah mise ilka doofay labada midka dadna baalkan ninku tii Libaano doofaar bay dhahan dadna doofay bay dhahan
1: doofaar
0: doofaar iyo doofay labada baal dhaha wa baalkan big la dhaho laakiin in kasoo san ahayn exactly kan qoladan hada la ma taxnaaneeyay ee buuran ee cab ee xay dhameeran ee ilkana lahayn
1: doofaar faro aan dhigi jirnaa anaga doofaar faro
0: ha keni inagu xageeni ahaay wadankeenii aanu waan arki jiray meelaha isagoo orda waxa weey ilka dhaadheero inta leh weeye ha geesale ha markaas waan ka kanu ninku leh ilka doofaar la sahansay show ninkano madax taagay saas u dhahay moqti bu arkay ilka weyn leh markaas uu show miyuu cararay waxa markaas wixii wale ilka doofaar la sahansay hadda marka arintu soo socoto waxa ay tahay liban halka mar doonta qoladii la dhigi jiray one nation ama haweenayda la yiraahdo Boreen Hanson oo wadankan soo bilowday siyaasadiisa 20 sano ka hor oo hatta mar xabis gashay oo marna kaliyeed ahayd orodo oo dadku nacay yihiin oo fish and chips lagu sheego oo arrimo mar hore aan ka hadalnay oo please explain soo martay oo meelo badan soo martay
1: xamdiyo ama 30 sano ahayd 30 sano inay ku jirtaa umaleenaya siyaasadda
0: 30 sano miyaa
1: 1997 beelaha si soo
0: 96 ki meelaha soo maray ha marka 96 mise laga joogaa
1: 30 sano
0: 30 miyaa ma 30 bay jirtaa hadda
1: 30 kibe xirtay
0: بسم الله ورادو أخبرنا ها مركا إسلام تيبا هادا وحي ودا عرعر غير عادية وحنوقنا هننكي مر هابا رئيس الوزارة كحيقينك ودا كان أستراليا مر أها باينة مجوس وننكا سو سكوارن وان آدلو ميالبادن كان أدعا أويا هادانا ننكي بابا أورو كادي كتر مضي مركا برياهن إسبوت لاتك وحر هاي يورو كادي حيستها war aftida haddii dumisay soo baxaysa waxay sheegaysa oo ay tiri hadii doorasho hadda la qabto federaalka ah waxa lagu qiyaasay ururkaasi inuu ila konton kursi meesha hadda maanta hal kursi oo bariga dhawayta ku guuleysan baa waxa wax la baa laakiin ku ruux ma taqana oo shaqada ama ka fariisto ama waxa u dhaco oo loo dib loogu tartamo ayaa kursigu ugu horeeyay ee waxa la dhaho lower house waa guriga dawladda laga dhiso guriga ay hadda hal kiri ka haystaan oo hatta ka naftigiisa dib ay kaga guuleysteen ayaa waxa la leeyahay inay ba ila konton kursi ay ku guuleysan baa laga yaabaa
1: konton
0: ay ku guuleysan taasi meesha hadda mucaaradku uu yahay dhowr iyo labaatan mucaaradku uu ka haysto dhowr iyo labaatan marka maxaa la leeyahay sa arintu u dhacdo iyo waxa taa u dhow inay ba iyagu mucaaradka noqonayaan looma shaka qaba hadda looma maleynayo inay dawladda ku guuleysanayaan laakiinse inay ba mucaarad noqdaan oo ururkii liberaalka iyo xulafadii ay wadaaqadaba ka baxaan
1: xamdi kala barkii fadhigaas waxa sheegaysu waa 70 sano umaleynaya
0: ha kala barku waa 100 iyo maxaa weey konton miya kuraas dhan waa 100 iyo
1: konton
0: marka konton haday ku guuleystaan dad miini saddex meelood meel oo kale ay ku guuleysteen marka aqlabiyad buuxda ma haystaan sida la sheegayo ee laakiin waxay shikil aan ay ka badinayaan mucaaradka hadda maanta jooga
1: waa qiyaas laakiin wax la hubama
0: ma ma waa ha afsidu soo ku soo baxday weey waa hadii wax ka san waa isbedeli kara marka arintan codka ugu badan wuxuu ka go'ayaa waa xulafada weey ama liberalka ama nationalka ama qolada coalitionka xulafada ladhaho ayuu dadku codkooda inta